الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله وسلم.

0: عيد الأمسين. إنه قوي شديد العقاب.
1: إنه قوي شديد العقاب.
0: ولقد
1: أرسلنا

0: كفروا فأخذهم الله.
1: الله.
0: إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا

0: بينهما.
1: تبا تبا
0: بينهما
1: وما بينهما وما بينهما في ستة أيام.
0: أمي
1: وما بينهما.

0: العرش.
1: استوى على العرش. عرش مولا الراء dulu. عر kemudian bau bunyi ش. عرش. ثم استوى على العرش.
0: ثم استوى على العرش.
1: Tak bunyi شين. شين tak bunyi.
0: ثم استوى على العرش.
1: طيب مالك سموه بتي سموه.
0: على العرش.
1: ما لكم.
0: ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون.
1: Baik tu, boleh ikut tu insyaAllah.
0: Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi.

0: أنا كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان
1: ثم جعل نسله لسنا يتأخير
0: ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين
1: أبي هتوغي معنى لنا ثم سواه
0: ثم سواه ثم سواه ونفق فيه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة